0: والنويهين
1: ليكون
0: انتارا نعيط معنا مسجونين مثل الديمون
1: ليكون انتارا
0: وان جاد غتقول انت فلو لا تسيها
1: هي
0: احبابي صبت مطر نبتة الزهور طاب العسل قال يا ضولي بن الديمون ديك سمني
1: بلال الهلاوي
0: هي
1: اكيد دارنا
0: ورسينا
1: بلال الهلاوي تزايد الله أردني أضعت وتودي سيدار ولا بعد بلال جلاوي يا ربي أردني بلال جلاوي
0: عشنا سنين حلوين طوال وبعدهم